0: واش قيل كنو رخطة واش قيل جانا كنو رخصتك واش قيل جانا كنو عايش تعمار سوك بلو El Espíritu Santo tu cuerpo es tu agua charem que te son tacha
1: llegaron conmigo en llegar
0: que te mía va tacha que la va
1: uno de ellos me dijo no temas ni desmayes
0: que mar obra boca en cojol que te Dios كما الأوبرا وكو الكوالك ترسان إلا ما يسوخ ما مآلك تديوز تغاري كبان اسكتشار أيا دي كابوتينك تديوز

خانش كي عندس بدير كوك تقب ركلاق اشكي تخانش كي عندس بدير كوك ري وشقيل تخانش كي عندس بدير كوك ري ماما ري بابا تخانش كي عندس بدير كوك ري باميليا ري باميليا ياش ليش تشيرك لغس ميديكو لغس ميديكو يا نو اي سولوسيون كتا ديوس فير بين قابين سي تنقبنسي تنقبن كتغون كقبو تنقبن كتغون كسبو كتغون كونجرر تنقبن كتريوس

تخان كي تناوخ المينيستير جو اي قتر دي او اشكي تاخو مينيستير دي او لكي يوي مينيستير اريخو كان الكونا تقي قصدبا قطمانس قطميلت قطمانس اللمبر كياتا انكايونو سيكا انكايونو بيجيليا انكي culto que trabajo de ministerio que ya está porque Connor Canel Connor

وكاس لبل تاكلغي كترزاغي نكخو يا بلغة بامين تشوش كترزاغي كتسون يا رو كتصوتك كخو كتصوتك والكوا كمان